إنجيل سيدنا يسوع المسيح على ما روى متى الفصل الخامس من الآية 21 إلى الآية 30.

في القتل والمصالحة. سمعتم ما قيل لآبائكم الأولين: لا تقتل، ومن قتل دانه قضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه دانه القضاء، ومن دعاه أبلها دانه المجلس، ومن دعاه أحمق دينا بنار جهنم. إن جئت تقرب على المذبح قربانك وذكرت لأخيك شيئا عليك، فدع هناك قربانك وبادر فصالح أولا أخاك، ثم عد وقرب القربان. بادر وصالح خصمك ما دمتما في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي وتلقى في السجن. فالحق أقول لك: لن تخرج من هناك حتى تؤدي آخر ربع فلس. في الزنا والزلل سمعتم ما قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ونظرة هوى فبها في قلبه زنا. إن زلت بك عينك اليمنى فاقلعها واقذف بها عنك، وفقد أحد أعضائك خير لك من القصف بكل جسدك في جهنم. وإن زلت بك يدك اليمنى فاقطعها واقذف بها عنك، ففقد إحدى أعضائك خير لك من مآل كل جسدك إلى جهنم.

إن جئت تقرب على المذبح قربانك وذكرت لأخيك شيئا عليك فدع هناك قربانك وبادر فصالح أولا أخاك ثم عد وقرب قربانك.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.